تقول مش نور وتعشق نور سواد العين ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين تفوت على النور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا